سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا رب أنانا كتيرا ود في القيفة ورهم قلا أنانا كتيرا ود داغ ديزير تتاكسو فرانس تقرغينا أنانا ما كدوزك تين السغمر أنانا كتيرا ود في القيفة ورهم قلا تقرغينا أنانا ما كدوزك تين السغمر